هل تدرى كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم ما نام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرث عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان، كيف ده اشرح لك هالديوان؟

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منير؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا أخوي مش ندمان، أصحى أحرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف دشرح لك هالديوان؟